عندما ترنما عزيزم يبقلا شب بار مخته كوكسم ونين استدگه يوركنه فقط وزم كورماق استيمن وزم